بسم الله الرحمن الرحيم دقيسي شقاياها قيمة لكن واتريسا عودكا أفكا صوماليقا أنا وحمدي أحمد علي لسو حسين هبينك سوطة لذا سديد يبرك إلا سقالك يبرك ليبان أيا سقان إلا دادهين هي

0: dhegaysi halkan waa tiri saa codka afka soomaaliga anigoo xamdi axmed cali aha iyo liibaan jaamac ayaa idinla socodsiinayna habeenka soo talaadaa 8 barka ilaa 9ka iyo barka soo dhawaada liibaan soo dhawow
1: waa kul mahadsanta xamdi waa ku
0: dhawayda liibaan intaanan u gudbin waxyaala badan baa ka dhacaya wadanka gudihiisa siyaasadiisa iyo khaasatan waliba gobolkeena victoria ama xataa magaalada melbourne waxaan ku bilaabaynaa sabtidii lasoo dhaafay melbourne wada joogni liibaan radio maxaa af ingiriiska luqaduhu kala beddel liibaan oo moogta luqaduhu waxbay gaar u kala isticmaalaan waxay dhahaan markii laba qoomiyad ama laba wax waxaa la dhihi sidii gabdho walaalo ah baa laga dhigaa laakiin inagu ahaan haa luqadeena soomaaliga waxay kaga qanisan tahay wax markaad rabto inaad dahdo way wada dhasheen uma baahnid inaad sheegto inuu lab yahay inuu dhadig yahay moogta waxaa dhihi ruuxan waxan iyo waxan waa walaalo hadda gabadh kaalsa xaliimo iyo maxamed waa walaalo محمد مركز مدة شيء صار ولا شيء بعده لكن إذا جودان مركز ربنا شرته ولا البعده مركز وين نقوم كرتا قبر نم شرد اللي قبر دقاي ويل شرد اللي قبر دقاي
1: حمد وحكينا وحكينا يا أملينا أنا لوقد هنا ولوقد آد معناها فعوين
0: ها ها
1: يا كل معناها وحسمينا يعني
0: walla sheegay soomaaligu inuu aad iyo aad qani u yahay oo meelo uu kaga horeeyay ay jirto ee luqadaha kale waxa kamid xataa waxyaalaha liibaan oo arkay hadda mar markii hore inaan ka hadal marimine ee masha ma garan ee dadka ka soo qal eedada iyo abtiga iyo habar yarta iyo iyo moqtay inagu kala gaargaar weey ayagu si wax dhan luqadii khaasatan idlis ingiriiska wala isku duuduubi waa uncle weey uncle xagana xagal uncle hooyo uncle ka aabo uncle ka kan yaal dhahi laakiin soomaaligu aad buu kala saari waa abti waa ruuxa hooyada ruuxa ninka ah ee hooyada la dhashay ee xabar yar waa ruuxa hooyada la dhashay ee haweenka ah ee adeer waa ruuxa aabaha la dhashay ee ninka ah iyalka xataa naftigooda aad ku aqoon habartaane eedo waa ruuxa haweenka ah ee aabaha la dhaftay marka sad afartaaba mid kasta magac gaar ah buu leeyahay ayagu soo madaxay si wada geliyaan marka hadaan ku soo noqono marka waxaan u jeedaa waxaad ingiriis dilo dhaw waxaad leeyahay sister program baa dhihi aan walaalahanahay oo haddana marka loo ogeysiiyey laba gabdhood inaan nahay oo kaleeta lagse programkaas marka voice of eritrea ayaanu ka qayb qaadanay oo leenagu marti qaaday sabtida la soo dhaafay oo liibaan oo la socoto uu dabaaldegahayay 25 sano runtii arrin aad u dadaaleen bay ahayn nimanka walaalaheena aad iyo aad bay u dadaaleen dad aad u badan baa isugu yimid cunto badan baa la keenay xagga markii loo fiiriyo dadka hadlahayay dibadda ah way yaraayeen oo anigu waan dhihi lahaa xogo inay xoog yara saaraan bay ahayd laakiinse ayaga community ahaan si xoog leh bay u yimaadeen waxyaalaha aadka aan uga soo oga helay liibaan waxa ay aniga ay xusuusto gabadhii ugu horeysay ee programka bilowday programka waxa loo dabaaldegay 25 sano inuu jiro gabadhii bilowday uma miyaalamsan muna hala dhaho ha bilowday ayaa ayaa lagu marti qaaday markii horeysay runta markaan sheego waxaan moodahay in ruux mar iska yara bilaabay aan aad saasi ahayn oo iskaga magacdaray laakiin markay hadashay ruuxii ugu hadal fiicnaabay ahayd shaki la'aan ingiriis bayna ku hadashay carabina way ka hadlay ingiriis bay ku hadashay waxyaalahay sheegtay waxaa kamid ahaa waxay bilowday fiiri markii hore ma xusuusnayn liibaanow 25 sano baa la leeyahay ma ogtahay liibaanow waxa asaga 25 sano loo dabaaldegayay
1: macnaha waxay ahayd September 11
0: September 11 yaa loo dabaaldegayay marka way bay isku aadiyeenba anu markii waxaan iska moodahay inay un bishii iyo waxa noocaas inay tahay waaba maalin ahaan bay isku dhawaayeen waxa ahayd moogta September 12 bay markii hadda aan sameeyneynay that means hal maalin bas aan ka dambeynay maalinkii la bilaabay waxa ay tiri gabadhu programka ugu horeysay wuxuu dhacayay September 11 uu ka dhacay maalinkii dhacday bay ahayd markaas waxay tiri ilaa intaas oo gabdhood oo rabay inay igala qayb qaataan yaa mid imaada la waayay bay tiri cabsi ay cabsanayaan darteed waana run liibaanow dadka garanhaya aad bay u cabsi badnayd aniga waxaan xusuustaa isla markiiba qalbigay ku soo dhacay waxaan deganaa liibaanow Heidelberg West baan deganaa markaan anigu may Heidelberg Heights baan deganaa waxaan xusuustaa masaajid baa ku yaala Heidelberg cabsid laga qabo masaajida loo qabo dartood yaa waxaan ku jiray dadkii habeenkii labaad inuu ahaayo adu habeen kamid ah habeenada dadka habeenkii waardiyeen baan ku jiray masaajidka Heidelberg ku yaala ha
1: in la soo
0: weeraro in la gubo ha in li masaajidkii dadkii baa u kacsan in la gubo laga yaaban yahay inta la soo weeraro la gubo kaza wallahi wa billahi booliska noogu yimid anaga masaajidkii korkiisa taagan oo وردينينا يا الله عمرك هديب وفير صاد جاب يا نين بوليس حتى يجي النفط قاضو وردينا يا يجي النفط قاضو بوليس الله شيء يقول لي وين ملها مساجد يا ملها إسلام كي إن اللي ويرري مركز يجي سو ويرري مش سو سو وريك هي بترول هم الناس عمرين بس ما الصلاة نعم مركز حنا مسافر لنا إننا واسقنا حوي حنا مرة إن الصلاة تسوق قلت كني مركا مالك عجيبة أرنتاس أرنتاس هلا ضد بدن وحكون قارس الشاكة الشاكة كطاي حس كم بوده هيان أرنت عادي ما هين
1: الحمد لله تاريخ ذا الصومر ضد بدن حتى ما حسوسته
0: محسوسان ما قرن هيان ها
1: بدل وين
0: بدل وين أدون كذا بكرة حي أدون كذا أيو بدل وين كذا حي وحيالها هذا ضد قعدت وشيء أنا حكم ده أنا جوان حسوسها مركي أي نعدي بالبلا بالدين دياردو أي كل عين وأنا حسوسها نين أنجره وده الجنين وأن هيدا البيك هاي بان تكان وأنا حسوسها أنا قل كي أكتر يجركي أرتفع الحمد صباح بمركز زوي في التلفزيون قال فدي جيالي ينصي بمركز أنا أركي وحكي كنا عايو ومركز قاركون برجع أنا طبعا سكيرين قوان تفهم كون واحد سنا سدنا فانسني ومان فانسني واحد تاي حتى وقت كي لكن زين وزو عادي أهين روح والباس كجرن هي وين النقص ما يصير إسلام مركيبة مركا وين بيت أرنتاسي مركا قبل عصا مركا أد وهذا الشيء أو تري وقت قال مركا بالله بس ونعدي أرنتي بيك هذا مركا أرنت شو تي أد وقيمة بضم بيت هيد
1: أرنت وعجيبك بنت هيد مركا يد كلية سوبي ميسي واعتمادي ماشي حموها إذا عدي مركا سوق شيء ومعناها أيده بقبقانة يستقبلي باوحي كشه كيسي معناها قابكي يوحي إدريمس marka wixii arin aad iyo aad
0: ha ama sadayri ha ha absolute ha ha yahay marka programka baan fiican buu aha ee runtii ay dad aad uga soo dareen 25 sano laakiin waxaan rabnaa in dadkeen u sheegno ee inaga waxaad mooda Soomaalidu si baanu sagayr ma taqana arul kulli waxa ma ku saxay dheeraan haye ma la socota Liibano Cabdi Aziz markuu bilaabay programkan 30 sano hada waa la dhaafay kana kana ka horreeyay ha 30 sano waa la dhaafay ana kooba sumadow ha ana waqtiga baan garaynine waxaan u maleynayaa 90 something ayaga meeshaadi 2001 kii la bilaabay 90 iyo 8 6 7 meelahaas oo kale iyo Cabdi Aziz bilaabay marka 30 uu dhaafay intuu programka hadda u socdo
1: anaga hadda marka waxaan ahay sisterki weynayd baan
0: hamiyay sisterki ha xaga markii loo fiiriyay inaga ka weyn laakiin sidii maba saab inaga oo lama soconaba oo
1: لكن وقت بنو قدرين ونسود وين
0: ها absolutely
1: absolutely الشيخين إن النوع مش فردنا
0: فردنا ها
1: ومعناها التهاي معناها عسمات قارين النوفيين
0: نوفيين ها
1: السودان
0: وكل السودان هو يتجاوب ده برجعان كولي بالسودان كده متشري قبل ده ودي شرتي قبل ودي شرتي يا أيضا مش شوكتي ها أيضا الوسو حيي مركا رنتي حاجة مركي الله فيريا ولا له هنا إريتريانكو وين يقول في عيني حاجة مركي الله فيري إصديار أنت إصرور أنت يوح إسكو وحي أنت سمعنا ده في حالنا وقير في عنا كل فوق النقاق وحنا إنه حيو كل نقاق شنو حتى أنا لقيت يعني حاجة كل حد يرجعنا أنت بقديني وصل دقل وحو قوة دير حيو بدن أو يعني آد وكنترولي ما إنه وشرته لكن سس مركي نقاط وحني لقاف دبره أو لود القاطة أو ولا يقول في عيني مركا رنتي وين عجب قليين وإني ما كان والله هنا برهاني أحمد سيدا يوصل دياريين تتك إسكو كان حتى ألف ربنا بيجي وهذا نقولي بقى أدق قدرين هي وحنا أملاني اللي ما نروح كوير شرته إنك ما أكتها سكست أو حيالها هي أكتها يبان ينجلي سومالي من اللي سوق ميستي وحيالها سوي والله صعب تمشي إنه كتاجنه وحنا أملاني هي سومالي أنا أد إن رنت نسي قدرين إن ما إن الصومرين هلجن جميسي ما إن الصومرين بس حق غضوي سومالي ما الصومرين مركا أد مركا معنا وين أو إني دكت أجيستان أو دكتي من اللين هيا ما اللي نكر رين هيا ما يو إني ضل لك عين هيا اللي ليه جميسي عايز كتر عنه ما إن الصومرين لك زدكم الصومرين بحيل لسه كسر بالله بين هالجن كودا مدب قلصنا كله تليانك يلا دجال مهين هذا رمك دم حيل دجال مهين إثيوبيا ويربينا كجوان حدد النفط يقدر كوه ولد قالك كتير ونن كان نن قاب درما ماشي خبصري ونمله كسب حلي جرين مركا أم نن كان كوه كتيرة هلجن كي كتيرة مركا تعس بقى وحيدر كده جاي سام مركا إن أي سكول حد نادان سكور هيان أي أد نعرفه هولي بكوميونيكيشن كأب ورجيس ك أي أد وقدريان سك أون واحد من سكجا فهم يسان أنا قصوي حنو حسك ويا سك فهم يسوي مركا ومد مركي الله فيري وارن رنتي الحمد لله الله أول أقعدو dad baan u soo liibaan markaan leena hadda nalama soo gumaysanin dad baa iska fudaysanayo inuu nasiib wanaag uu iska tahay oo xagal inaga marimaya dadkeeni hore awoyadeeni hore ayaa ku dadaalay arintan ka dagaalamay ana suurtel gelinin marka inaan dadkeeni awoyadeeni u abaalka u qabno أنو كو قدرينو أنو أقرنو وأرن مهمة ويه مركز وح مال وح ماشي سك قاضو ماشي سك بعض قادر وح كلاتات كو حد بيسه مركز هذا الإسكير هذا ولا نجوميسا ما تلي يعني نجاس حنو راح كتمنا فرنسي إنجليز جلد لصيو وحن جلد لصين إنه لقى قاضه هي أوية ديني وقت جات شوقي إدي ذي ها إيه حتى كو قارك لقى يا وح ما بقى إنا اللب الدق على منه ويبى يسامبا waxa dadku intii bin gareen waxa ay tahay maba aynan uma baahnaa baxteen dagaalama intee saa u fiiriyo banin baa yiri inaan kuma maamulan rabaa ayaa ma kan kugu sameeyo kusoo taa u fiiriyo buuxii oo maxaa taa adigu waxa xalay inuu iskaga dhaqaaqay ba la yaab la yaabe waxay soo xusreysay liido sheekada sheekay ku dhiibay arrin gabadh ay sameysay liidi ee baadiyaha joogta ya waxa nin wariye oo cadaana ya oo nin turjumaan oo Soomaali la socdo ya gabadh baadiyaha ugu tagay baa markaasay gabadhii ku soo salaamay markaa salaamay bay gabadhii waxa markaa intay way ka sii jeesatay bay way ka sii jeesatay markaa ninka Soomaaliga ugu fahmay inuu inay gabadhan waxa inuu tan caadi ahayn oo wax ka jeesanayso markaa saxay markaa soo walaal maxaa adoo ninka ugu siyeesanaysa kasi gabadhii waxa intay naxday waxa tahay hunoy inuu xanuunsan yahay lama yaabaniye xanuunka hayaan la
1: macna adaantiisa
0: adaanka bay waxa aragtaaba inuu xanuun yahay ba ninka
1: waa
0: haga ilaa balaayo ku dhacdayba marka waxaan ka wada waxa loo baahan yahay in la fahmo dadkeenii awoodeenii hore marka la leeyahay isticmaal waxba kama qaadin dadka waxba kama qaadin ma ahayn inay la dagaalameen xataa maba ahaba maba la isla gaarin ma kuwa qaarkood bilowgii horeysay ba yasemba oo yiri maxaa tahay adigu oo intii laga yaabo taariikhduna way qortay intii xataa markii la arkay liya ama martiqaad baa intii geel loo soo liso xal loo soo lisay yaba laga yaabo si fiican loo martiqaaday markay wax kaliya la yimaadeen laga yaabo in lagu qasbay kaas iyaga iska qancay bay warkoon kuwan kuwa inoo isu dhiibi iyo kuwa meesha waa staafsanahay be aan iskaga tagno oo markaa khidmada kale loola nimaanda mooyeene marka macnaha waxa uu waxa weeye lama gumaysanin arintaasii qalbiga ha laga dhaqo ciyaalkeenana ayaan lagu barbaarinay
1: ee xamdiyo laakiin hadda si ku fiirsana taariikhdii 70 iyo ilaa 80 sano baa waxaa la yiri goobo yaryar bay joogeen goobaha yaryar dad bay macnaha hadday gacanta ku hayeen dadkaas unbaa shaqaale iyo waxyaabo yar bay ku hayeen mooyaan waddankii oo dhan mayna qabsan laakiin 80 sano waxaa lagu leeyahay goobay joogeen oo goobahaas goobo cayiman ayagu lahaayeen oo soo gali jirin marmarka qaarkood hadda wadooyinka waxa la yiri wadooyinka ayagu leeyihiin dadka caadiga ah looma ogolayn inay soo maraan
0: hadda hadii leg theory mid hadda waxan kolba meeshaad ka fiirisay way liibaano angle ka aad ka fiiriso nin arka in uu waxaagi doonayo inuu ka qaato ogna inaadan u ogolayn dabcan taxadar buu qaadan taxadarka marka uu qaatay ee dadka laga cilinayo meelaha qaarkood labaad u fasiri kartaa inuu ka cabsanayo oo uu ku leeyahay kan dhulkiisii baan ka qaadanayaa naftaydaan khatar u ahay aan meelaha qaarkood aan iska celiyo oo aan u ogolaanin iyo inaad tiraahdo wuu iya sahya marka yasid meesha islamaba gaarinba ee uu ka cabsanaya wuxuu ogyahay inaynu ku nabadgelinin middan ah ee qabsashadan inay tuulayo soomaalida horta waxaan u baahan inaan ogaano soomaalidu weliba berigii horeta boqolkiiba waxaan lahay 90 san muliba hadaan ku sii daro baadiyey deganayn ma deganayn magaalo ma deganayn marka meelaha ay laleeyahay waxbay qabsadeen waa meel magaalo oo tuulo oo kale oo dad yar oo markaro aad u yar ay degan yihiin oo tiradaas lagu tirin karo marka dadkii haday intay yimaadaan ay dadkan kaba cabsadaan oo dambe ka gelinin haddii meel la dhigi karo way qabsadeen waxyaalaha ina dilahayeen waxay tahay inuu baahanay inaanu fahanno ninba inta meel tuulo ay yimaado oo dadkii ama hasiro ama waxa u ballan qaado ama waxooga yar ciidan ha isku weeraray oo been ha u sheego dhana wax kale ma raadin oo iska joogo markaas waraaqo intuu qorob uu xaqda yurubiyaan iyo walaalihiis kale u qoray wuxuu leeyahay meeshan aniga iska leh markaas waxa maab intuu sameeyay dad la diro yaa la dhihi soo mara oo markaas tuulooyinku soo mari meel helbu soo mari meel helbu soo mari oo dadkan uu la sheegaysano marti baan ahay buule si wanaagsan buu ula hadlayaa markaas ribootka wuxuu ku gudbini intaa iyo intaa anaga haddig anaga iska leh ee ree hebelow haduu ka ingiriisa faransiisow meeshan anaga iska leh haddii waa nin adoo iska socdo yiri aniga iska la yiri dabadiisii buu ka hadlay muxuu sheegay haddaad adigii u qirto intaad mar la tago qoraalida ay soo qorqorteen intii loo tago la soo arko la ingiriis baa wuxuu yiri aniga dhulka ayaa magaalo hebliye iska leh adiga marka siinaya inaad tiraahda muxuu sheegay dabadiisii ka hadlay muxuu sheegay wuxuu baari war buu sheegay dadkii uu ag la sheegay ma in hoggaansamin waxba umayna qabin waxba wuxuu yahay umaynan ogeyn marka way nagu dheeraysaa taasi sheekada weyna la gashee libaano waxaan kaloo iyadana in yar intaan u gudbin qaybtida kale aan rabaa inaan ka hadlo runtii arrin aad xiiso leh ayaa ka dhacday waxay ahayd talaadadii hadda lasoo dhaafay shalay bay ahayd may talaadadii bay talaadadii ha ABC-ga national broadcaster-ka ayaa wuxuu soo daayay Australian Broadcasting Corporation ka dhaho waa qaran waa channel-ka TV-ga iyo radio-ga leh iyo online baryahan ku jira dowladdu fangarayso oo u baahan dadku inay ogaadaan marka ay rabaan war sax ah ama war ugu dhow saxda inay oga dhageystaan waa inay dhageystaan ABC ga waa meesha kali ah ee aan raadeen inuu ku sameeynin xataa dawladdu kuma sameyn karto dad dabcan in yar garadnimada iyo dadka loo waxay si dadban mooyeen si toos ah xataa dawladdu uguma sameyn karto
1: macnaha Queensland oo wuxuu weey mayor of Gold Coast ga
0: ay
1: marka su'aalo ay adag bay weydiyeen dadka
0: ay oo tan national forum miyuu saabsanay
1: haye my national forum kuma saabsanay wuxuu aanin la kulmay Donald Trump
0: haye
1: wiil uu dhalay
0: haye
1: marka wuxuu dhahay adu ma ee maxaa ka socota ABC ba ka socota
0: ha
1: oo isaga dhaqaaqay
0: ha ha ee ama Donald Trump ahaa bad miyuu miyuu ahaa
1: mayu aanin Australian oo macnaha wiiliba kali wuxuu ahaa ee mayor
0: hayrka
1: oo Gold Coast ga
0: haye ya ABC ga markaa warar wax weydiinayay
1: si qarsoodi wuxuu la kulmay ninkii oranay Donald Trump
0: iyo
1: uu dhalay
0: haye
1: iyo arrimihii waxaaba ku saabsan
0: haye markaa
1: weydiinayay
0: haye
1: markaa cabsi uu ka qabqo uu ka cabsanay ABC da wuxuu dhahay anigu wax jawaab kama bixin
0: kama bixin haa haade masuulid waxa weey qoladan charter bay leeyihiin loo qeexo oo baarlamaanka oo Australia uu asxiyay kama cabsadaan dawladda kama cabsadaan mucaarad iyagu waa independent charter of independence bay leeyihiin markaas waxa waliba runtii anigu waan aaminsanahay waa media adduunka kuwa ugu sareeya meel wax u dhigma xataa BBC lama dhigi karo liibaano BBC du ugu qayb waxay leedahay commercial bay leedahay qayb aad fara badan bay leedahay waxay leedahay qaybta loogu talagalay dibadda oo inagu world service ka maqli jirnay dacaay dawladda ingiriiska bay ahayd runta la soo sheego ma ahayn wax madax banaan oo warsad u sheegay ma jirin laakiin ABC gu waa qolo madax banaan oo sidooda aha oo na charter koodu u yahay danta dalka laga yaabo marka qarkood inay waxyaalo sheegan oo dawladda ay wada tahay ayagoo ay u arkaan inay tahay danta dalkiisa dadku marka qarkood inay fahmaan ruuxu markasta runta uu ma sheego marar badan wuxuu sheegay wax dantiisa tahay marka taayo wax la ogaada qaranka dantiis waxa u tahay guud ahaan diya orga isku dubo waxay qabteen maadaama arintan immigration ka iyo dadka dibadda ah ay aad u socotay oo buuran hansan oo hadhaan ka hadli doono ay arriyahan aad soo kacisay ayuu wuxuu arkay ABC gu inuu dowrkiisi xaq ahaa uu qaato marka say runtii waqti badan bay ku bixiyeen qaybti u horeysay ma dhageystay iyo dadka hadlay waxa si qaydan aad uga hadashay kulul uga hadashay gabadh South Sudanese ah oo looyarad ah oo xataa martiriba meesha ku dambeysay ma garanayaa Australia waan ka noqonayaa sharciyi waa iska cilinaya waan ka noqonayaa xanaaqa ay u qabto iyo sida ay ogan yahay jabtay ma gabad la yaqaan way ma garanayo waxay saa u tiri aanu kulli kuma waafaqsanay taas kuma waafaqan waxaan arkaa inay ku dadagtay sababtoo ah waa inaad aadan give up aan sameynin waa inaad dagaalanto waa inaad si maskax ah iyo xigmad ah u dagaalanto adoo ruux kasta meeliisa siinaya taadana aan give up ku sameynin aanan lagana tagin oo la duusin dadka wadanka loogu yimid dadka wadanka loogu yimid laga qaatay oo aminka jooga oo dadka asalka u lahaa oo aminka xataa naag xun nijaasa ay leedahay ay caayayso
1: arad darteed uu caroonayso
0: ha ma keenayso ha caro ruux yiri waan carari waxa la mid yahay fulay carare oo kale bay la mid tahay oo wax uu xaq u lahaa ka carare oo kale aan isan arkay iyo la mid tahay laakiin si kulba runtii u hadashay oo arimaha waxa ka qaldan oo tiri waxaad moodaa in Australia dhanba laga dhigayo waxeedu inuu ku saleysan yahay cadaan iyo European un sal qas aska looga dhigayo waa arin sax oo laga doodi karo si markii loo fiiriyana doodaasi dadka saadhaayo bonti bay leeyihiin waa in la xaqada la qoro ruux baa laga yaabo inuu yiraahdo dalkan waa European waa cadaan waa kan waa Christian waa inuu saa ahaado malihi bonti ma ila bonti bay haystaan adigana marka waa inaad mid counterkeeda la timaado oo iyadana macquul u ah oo noqon karta ruuxa dhahaya maya waa inaad noqonin asna bonti isugu wataa marka ayadoo marka la isku xadgudbin inay si fiican marka loo waxeeyo marka arimahaas laga hadlay arintu aad u qiimo badan bay ahayd dadka waxaan dhihi lahaa dadkii waliba ingiriiska garanay inay daawadaan national forum buu ahaa wuxuu baxay talaadadii hadda ahayd baahay sorry monday afwan maanta talaada habeen hore buu baxay habeen hore ayuu baxay martibada ma kasoo qayb gashay waxaa joogtay gabadhan muslimka ee wasiirada aan cali ayaa joogtay oo multicultural wasiirka dhaqanka ah waxaa kaloo joogay kuwa ka socday ninkan Boonin Hansen bariyaha hadda matalahay baana Joseph Afia fadhiyay meesha gabadhaas ayaa sheegaya fadhiday dad badan ba fadhiyay marka arintaas ayaa laga hadlay oo maartaqaan aad u yar waxaynaad wuxuu yaro bareega ayaan galeyna kadib ayaa marka yaro uu liibaan noo soo diyaariyo asagana ku saabsan ra'iisul wasaaraha Australia ayaanu idin la wadaagaynaa dhageysi wacan.